0: علشان ما سي اموكي ارا فلا غما ناتي تاتيني لا شيك ارا فلا كينا نانا موكي
1: ناكي بون تو
0: ارا ويتا جو اندي كينيا ادي تشينا ادي مانجمنت لي ارا فلا كينا لوين انتي راسا واتلين كامينو هما ناتي تي موكي كامنا كابولو كونغ بي ال كي انا فلا سيكنا لوين افلا دي جي باي I'm going to go to the house.